الله پیدا کړی ستاسو دپاره من بیوتکم د کورون ستاسونه سکنن ځای د آرامو وجعل لکم ګرځولی ستاسو دپاره من جلود الانعام دا سرمنو د سارونه بیوتن کورونه خیمی تستخفونه چې تاسو سپکې مخصوصوئ هغې لرا یوم ظعنکم پرز د سفر ستاسو و یوم اقامتکم او پرز د اقامت ستاسو و من اصوابها د وړی د ګډانونه و اوبارها د پشم دوخانونه و اشعارها او د ویښتو د بیزونا اساسن د کور او د بار سامان و متاعن او د سامان د کور الی حین اندریو وخت پوری صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا وأعدائك وأعداء دينك وكتابك وأعداء المؤمنين والمؤمنات ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعنى اللهم إنا نجعلك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله زمنا رزاشي الله زمنا سبق قبول ومنظرك الله من مخلوق ده شر نو سادي مخلوق زمنا ده شر نو سادي كريم الله چته پر رضا کیږي نه غکار او قول او فعل موږ د آسان کی چته به خپه کیږي دغه لار نه موږ بچ کی دغه قول او فعل او د عمل نه موږ بچ کی الله مریضان له صحت ورگی یو ماشوم دی په اسپیټال کې پروت دی دړو مریض دی او دړو ډیر لوی تکلیف دی وته دعا وته کوي چې الله ول صحت ورگی په خبر کې داخل دی الله دی ول صحت ورگی الله دی دغه د کور به شفا وګرځي الله دی دغه ماشوم په خپل خو باندې خپل کور دراولي الله دی خپل کور دراولي او الله تعالی دی والدینو د خیر ورگی الله دی زمونږ ساسو ټول دنیا خیرت خستګي الله دې موږ د مخلوق د شر نه وسادي او مخلوق دې الله زموږ د شر نه بچ کی الله دې موږ د اخر زمانه د اکسیډنټونو نه د فتنو نه د حوادثو نه او د ناکار خلکو د بدو نظرونو نه بچ کی او الله دې موږ سره خپل مدد شامل حال کی الله موږ سره خپل مدد شامل حال کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين دا تاسو سوشل زلو شو ما بار بار د دې جواب کوم چا تاسو کو چیرې عدت د زنانا چې خاوند دی وفات شوی دا ختم شین د دې بس نو ما ویل او بس عدت په کوم رزمان اخلاص شو بس د دې ذمہ داری پوره شو په دې باندې نه جامې بدلول شته نه په لامبل شته نه د کور وتې دل شته نه د خاوند قبر لتلل شته ها په خپل طبیعت باندې د کور روزي غم خادي وته جمع شوی چا ګرځي نو بالکل لې شي که عام طور کپڑے بدلی کین بالکل بدلول شي کدا سې چرته رشتہ دارو کر ورشي لیشی خود شریعت د طرف نه سلوزوم نشته چې خامخه عدت خلاص شنده بوس شا کرزی خامخه یا به د خاون قبر لزی یا به خپلوانو کرزی دا ټوله خبره باطلی دي بس خو چې به کومه عدت خلاص شنده الله حکم پوره شو او بس ذمہ داری د ختمه شو.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت.

عليه وسلم: الحاج الشعث الطفل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج العج والثج. صدق الله مولانا العظيم.

0: ከነበር ዛንዘራ ቢኸላዱ ሷጠይ ደኸና ሲበርቲን ሰው ሶላ ቺሶ ባይ ባይ ሰወር ቢያጂ ያሊ ስንዴራ ዮሰል ቢያ ሲበርቲን ሰው ሶላ ቺሶ ባይ ባይ ሰወር ቢያጂ ያሊ ስንዴራ ዮሰል ነምበር ቢያ ያዱ ሷጠይ ቺ ነምበር ብደኸነ መልባኒ ደኸረ ሱክ ሙንተ ማሰስ ኩልዋሪ كم لسنا بخير زمان سر برنامج برخا خسر واري خال لسنا جيجي غبي خي زمان سر بدك برنامج خسان خسر واري زمان غب قرآن دازي كرات الواري زمان غب دراكي برخا خسر واري جي زمان غب برودا كيوسون لسان خبر الواري جي دو بيخطو مسألة حل كول واري دمخ دو خايس مسألة حل كول واري جي ورسر سر دخيرا دملاو دو وجود دو دردونو مسألة حل كول واري دخيرا پا گرانتی سر خبری کی چی دادا انداها غب برنامج دنی جی د پینزو بجو پری چیتا سماو رای کنا ما برداشت کوي دخرا نو دومره بلا فائدہ ما مل درکړي دخرا انشاء الله
1: هر سبا بدی یادې کوم هر بیګا بدی یادې
0: رومای صاحب دخرا رومای صاحب افغان دخرا پروگرام ته راغلي دخرا ور رومای صاحب